0: ممكن يكون بينها وبينها إدمان أو كافيين، مهما في السكرتي عن الفور تكسين كيزيز ريكواستين وصفت ترانزيشن. نعم، هي كويسة، كويسة بس.
1: Go ahead with the 27.
0: Lesson Johnson, California, first name Connor, comes in. Initial J. James, date of birth 06/09/1998.
1: 10-4.
0: Connor's ER.